الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاية تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحوا أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الراغب حد صرفت للمراد خائلا ما سواي بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على

الآله وصحبه وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصلي يا ربا له المحامد على

النضال خير البشر يا من يفي منك ليرباه صل على من اسمه مصباه والآل والصحب وسلم والتجر لي

صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا آل ولا صاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث

وسلم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل وصحبه ذوي المشاكرين

إلى البدع وسلم عليه في الأهل الشراب وسبه يا من يباهي بصراب صلي وسلم خالي.

آتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مخيل العصرات وسلم على

مثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم علي في الآل وفي سيابي في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون همم خذ الصلاة لختيب الأمم وسلم

نافع الرتب كاسف الكرب والي وصحبي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ما سيا بالكمل وارفع لوجهي.

يا مصيب الهندلي ضم النظام إلى صيصها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقه للرجاء أنا لي

ذاتي بالغرد لم ينهني من اهتر بجدل وتهم لم ينهني منعزه إذ بالهوى ينعزه وليارى بنعزه ذكرى

على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات. حق البكاء على سادات أموات. تبكي العرات عليهم كالسماوات. حق البكاء على سادات الأموات. تبكي العرات عليهم كالسماوات.

حديثهم سكر مغن نافع ثمد لاثر عند ولبنا في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمثل.

مع الأصول التي تنفو الرعونات تليقهم قصد وجح لا عدو نحوا مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت.

من حلمتايا بحمات عليات من على العكاس بعجس والعثام لدى أعلي الطريق.

للمحتدين جميعا بالفيوضات كل له حمة يرقى بعا أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب.

حت أمة المصطفى ما يجر لهم سوى العبادات واحفهم من الشرر واصرف لخير.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سيرن توبا نينا جا سامانتك اخي سونو بروم دخالي سا ديغانتك مبيندفام يي غير جيم يالا.

0: وصلي وسلم عليه ذي آله ومن نمي إليه وادفع بي قبل توجه اللحين إلى سوى قارئه أنت المحين وجلب لمن يقرأه غير مراد واسلكه يا رب الورى غير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط بي سواه يا جميلا ينصد
1: يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا
0: ذي آله وصحبه والترفع
1: إليك طيب رداء يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا
0: سيدنا محمد قتام من
1: أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن
0: وآله وصحبه والتجحل
1: ظن المقارقا به ينجحل
0: وآله وصحبه والتجحل
1: ظن المقارقا به ينجحل
0: يا من أمر

0: العليم. صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظيمي أفضل الرسل.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: لا اله الا الله فلا اله الا الله فلا اله الا الله محمد رسول الله فلا اله الا الله فلا اله الا الله فلا اله الا الله محمد رسول الله
1: يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدسي وبحرمة

الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحبل ناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وحبل كل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله

سفير الراقب بالمرام وبعد فالدحى للفلاح يفتي وللنجاه والصلاح بسرط الإخلاص محد توسلي بالفطلاء سالحين الكملي قال الإمام سيخنا القسالي لا زال سر الوالي عند الوالي فمن يريد قيدي لقطع الحاج هنا وفي قد بلا استدراج فليتوسل يا سامي من جرى تفتيلهم على سواهم في الورى وهم من الرسل أولو العزم وعسى الأنساب.

منهم ملائكة المقربون أذكرهم توسلا فيوازلون. يا ربنا بداي خير الخلق سيدنا محمد في الحق

الخلق سيدنا محمد سلاقي ثم بنوه وبإبراهيم عن الخليل الخاسي العليم وبكليمك سفي موسى ثم بروحك العفيف عيسى كن لي وليا ونسيرا أبدا وعافني ونجني من الردع يا ربنا بحرمة الصديق وحرمة الفاروق في التوفيق ثم بحسن عاد أخي النورين وبعلي والد السبطين ثم بطلحة وبالزبير ثم بسعيد وسعيد الخير وبابن عوف حابد الرحمن مح أبي عبيدة المنيب سلوراه

نبي الدلال وبزيب وبحرمة بلال وبأبي درداء والمقداد وخالد وبزبير العادي وبالخليفتين سيدي عمر وسيدي علي ندب الأبار حبيبي قايتك بالحناية ولمن وتوفيق.

أي سعد الكريم وعروة والقاسم الجميل الحلوم وسيد قارجة وبأبي بكر وحبل الله سد الدبي وبعبيد الله سلم عاقبي وبسليمان أقل المواهب. خدنا إليك واجنبنا كلنا سوءا وفوزا وردنا يا ربنا ثم بأربعين من الأزواج كن خاديا لنا جميلات بحفصة ميمونة وزينب خديجة عائشة لاستجبي. وبالأئمة بالمالك الحالي وسابي وأحمد بن حنبل وبأبي أنيفة رب اهدنا إلى صراط مستقيم وقنا يا ربنا بحرمة المقرة

حليم سلعت منك أبدا وأن من كرد مسربدا عجب توسلي بدف ما يدر حنا سريحا وبجلب ما يسر وسسيوف القارئ أعز النصر حل الذي يقصدنا بالضر ورد جميع كيده إليه وجد جميع مكره عليه وكن معينا يا معين كل معين يحيننا على الأمور في السماء وصف قول من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا ربنا وسليا مع سلام مرتفي حل الذي

0: دمت ربا للوراس القهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم نيتوبات بخ.

يسير بي الجزم الذي خان مينا كريم عليهم ما أروم يسير ذكري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزوري وتعيدي ويسي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو نسير عميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو خديم يمين

مصرفا لخير الخلق وهو نزير يجير من الكافي في من أسى الهدى ومن كل سوء جل مجير مزيد يا كونيا دو خادم النبي وامر البرايا للإله يسير صوري وأيامي هدى لي سواهب لكوني عبد الله وهو سير سداري في الدارين مدي محمدا لنسم ونسر ونعم ستور

الأول والقلب ديب غريبا لدى الأعداء وهو بشير ربيعي كتاب الله والمصطفى النبي وأسابه في البال هنا دور واجبه بالمال وهو بطيبة

وسؤالي لفراد مصنن شكر جوش لأنه خزاخني لوتني بنبع ما أخني وقعدي بتهليح من بجمع ذبح بتهليح ودرني في الأمراض والفوز بالعملي والفوز بالعملي بالمواعب ثم صعب بصعب انتيا على الذي خذيح انا تابع على الذي ما المراد يقتنع في سر الجريح يكون مقتنع.

إذا بنيل يوم يا بابو خيرك في داري لا أبو وإنني يا بر يا كريم دعين وانشكرك لا أريم مزجب تني منزح جزب تني إليك يا معين أنا يا تمح منك إلي توين فلخمت فلخمت من شعبا إليك منك فيك عليك وريت عنك مفردا مسلما إليك أمر ما جيرا لما لديك سم إليك لا إلى ذاك سم إليك لا إلى ساك خسرت لما لم أجي شراك فجت اليوم غير منني وخطني يا ضعيف مني من بعد ما قدمت من كمش من بعد ما قدمت ناس الناس يدخلني في سلك الخلاص يدخلني في سلك الخلاص في سلك الخلاص وكثر الأنباح والإطراء عزف الدوش في تعليف والإخراء وفي التعلم وفي التعلم وفي التعلم وفي التعليم وفي التعال وفي النرام وخطوح في أشكر وذا توسلي في المصلاح في عين السليح وفي بنيح وفي بنيح وطمع في مال وشغاح فيح فيح شنعنا يا بروح يا خبار يا حليم إني أخذ تاي

يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام مثل الرايه خليل المنام يا خالق يا قابل الأنام.

الآباد لك سقيت كسرة الآباد وأنت زوجالي بالإكرام فن الجنيح وأرني ملامي من كرام الأمح وأنا كنا لمن أبوش بخيرك ركونا وأنا أتيعك من هدي مساح سنتي البيضاء يا من سبا يا خابر الزنوب يا خريب اليوم بيدنا هنا خريب نهب العادة والإخوان الجميع سعد الغاريح سعد الغاري حقا يا سميح هب لي في الأبدال يا بح بمسرى ولا يصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولسان الدين بلا الخاسم ولك سفر من الهوى البيمة بحرمة المحبوب بالرحمة ولسوح كرحلال طيبيح وخير جراج ناق طيبيح وسفنيح في بعد نتحري ورحم بها الخلقة بيقدا ريح ويقني طرقية خفيح وبيوح وبنتيح ببنتي رقية سفيح وقابا يقربنا والنبا ومسلما وقابرا زنبا وقابرا بزينبا وأمني في خير سلامة بأمك الزوامن إلى الخيامة ولدود ربي من الخاتمة إلى الفاتمة سلم على أبيهم والآل سلم على أبيهم والآل وصحبي ولي استجيب سؤالي وكن أنيزي واحمني من الضرر ونجني من اختيار الأقرار ونجني ربي من الدار وفي خد من الأقدار ونجني والمسلمين من برا وتقجز ماريا في الخبر

يا حبنا يبريم دائما هو المختار دنيا أخرى كلما أبدار يبريم دائما يبريم دائما.

خير ما أختاره المختار دنيا أختار خير ما أختار وجل حجاب بيننا وبين كل أذن وذكرنا الحينا يا الله يا رزق يا دليل إني حقير محدم مذليل فلتغنيح بكهرب العرب بمن على بمن على جملة عج من العرب سيدنا محمد باب الفلاح وسلتي إليك إليك في النيل الصلاح وسلم وسلم عليه وكل من قد انتمى إليه وغزر به وتقبل عملي والهب خير من العملي يا من على أنت يا من على المكار والمعرف إني زكي إني زاك منه ربي إني زاك منه ربي رب سكن أنيزي وشيدي من أتقم حتى أقوانا سألكرنا لكم سألكر غير لكم يا عبدالوح يا مزلوح يا من يؤمن أنت مجيء هنا يا مؤمن فأبدا كل مؤمن يا فالجلال من كل سوء وعذاب من الضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حبني وحب جميع أهل البلد ومثل الإلهي مسكني طوبى أبدا وجه الإلهي مسكني طوبى أبدا وجه الإلهي

وكل من خدمني زارا وكل من خدمني زارا فنجي يفل أزارا وكل من أحبني أو مالا إلا يحفظه هدى أو مالا وكل من خدمني أو لاما فبلوى توبة وسلاما وكل من أساء أساء وزنه بيا خلي خير قلبه يا ربي فتقني أذن جميع جميع العالمين وتكريم أزايا بأمين وذل بنائية بعافية هدوني لا قرن سافية وذل بنائية بعلمية وعمل بسنة وحلمية وذل بنائية بإنتلا وتدفعني كيد كل زمتلا كيد زي كل كيد كل زمتلا وتدفعني دعاء شجر وحزب الباقين في الأطفال وتدفعني كل شخص لم يريد وجهك فتريد فرما إزياري وتدريب

What's up in your lap? My enemy, you must be a little bit daddy. You know, أبو خضاح ولا تكن مبتدئا من أحد.

0: وجبلنا طيجه الفرحه وجبلنا طيجه الفرحه فكرتي داري والنجاح بجايزه اليوم وجاي منوي في فرنا مسلوح ولا بنجيب محمد احد اللي خلق به بلا تردد والصباح والله يسليح ابدا خير صلاه بها نرات كل خياره والشقاب يبلنا اغفر الذي اعطانا وتركه مع تلينا انا حتى يكون كلنا في الحركات مهتديا بجنتي وسكنا ونجنا تري من دواء وتكفي وتجمعنا وتكفعنا كيدح وتجمعنا كسبا والهواء ونجنا تري من دواء وتجمعنا كسبا والهواء وتكفعنا هواء وما لا يعني وبك دبا اغنى ما اغنى يا مغني وبك دبا اغنى يا مغني يلا مغفرتك المؤملة يلا مغفرتك المؤملة او شو من سبي عاز مهلة يا بروح رحمتك ارجع عندنا من عملنا وسبوات تغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين والمسلمات كلنا صحيحين ولا تؤاخذنا بسوء الادب وبتجريح وكل ذنب فاننا وان تجرنا فلا نرجو ساق كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكيد الفضل في زهر وبعدنا وفي الخوال وكل ميسنا من الربائح وكل نازل وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض بينهما وكل يا رب سلا وجب خلوة وجب خلوة بلا ما جوارش في البر والتقوى بجيح الناس وسليا الفسرات الدافع وما وضع من جراد ما نوى خلي ولا علي فضل السلام وسردي ومسكني حر يا سلام ومسكني حر يا سلام وسكن نفسي وسني على الماء نفسي فوش وداريني ونيامة وطيرا قلبي وزني حياة فاحرمي في طاعتي يا ربي يا في طاعتي يا ربي يا وانا اليميني واسمى اليميني كسحاب وسخاء ميمونة نسلتي بالفرقاء يالله يوهاب يا أغلى رفيق لله يوهاب يا أغلى رفيق يسلقنا اليوم أربع تاريخ بحمة المسلمين المقربين والعالي والصحب وسير الجبين جلو بتقديمي وتصديق بحمة مقدم صديقي ولجد نقل وتوفيق بحمة الناطق الفراخ بحمة الناطق الفراخ واليوم سنة الداريني بيقوص ما نقلنا عليني واليوم سنة الداريني بيقوص ما نقلنا عليني ثم بحرمة ما بن علي هبي في داري ستا يغتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نسمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من الى سحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الأخرى الكرام وحرمة الكعبة البيت الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسالة الكريم وبمدينة رسالة الكريم ومدينة رسالة الكريم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما وبيتك المعمور وبيتك المعمور وبيتك المعمور يا رب يا ما بسروح من ملك فوق السماء وجه كل ذي هدى من صالح او مرشد او عابد او ناسح وجه كل من جلتين مسد وحبل ما منك جنان أرض وتخني جلتنا أعوذ من سريع حرم من سريع بقيام عزوح فقد مان بيني وما بين المال يسوقني إليك حزو الماء وكل ما وكل ما وكل ما وكل ما أنت يا أخو يا بضيح فقبر خنديني وبين سريح أنا الذي أسلمت وجهنا إليك عاتمًا وأنا حسنا أنا الذي لست أمير بابا إلى عاتك وهنا ثم خبا
1: لم لا أنت لك يا المخيلة لبلاك اضرب يا الوكيل لبلاك اضرب يا الوكيل وانت حسبيك فلا يميل
0: يا مريح اضرب يا الوهاب وفتحاتك وأرجابه يا مريح اضرب يا الحسيب وانت حسبيك فلا أقيب يا عبدالله اضرب يا المندى اضرب يا المندى وأنت حسبي فلا أضعفه يا حي أنت زرت العباس وأنت حسبي فلا أناس يا ربي أنت زرت حال الوحد وأنت حسبي فلا أقابل يا فرد أنت زرت يا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسب نوايا أنت زرت يا الناس وأنت حسبي فلا أقاتل أنت الذي تولي محبيك حداك أنت الذي تولي محبيك حداك وأنت حبيا فلا قزاك فاحمي حرايا ويكون حزنا حزينا عن كل ذي ناب وزهر كل حين وتفني يا ذا البقاء والخدم وتفني يا ذا البقاء والخدم وتكفني يا ذا البقاء والخدم وتكفني يا ذا البقاء والخدم وتكفني يا ذا البقاء والخدم أنا الذي مشى إلي بالخدم بشر من يركض ذا سلاح بشر من يطير ذا جناح بشر من يجلس بالكلام بشر ذي دجعش وذي خيال وسر من ينفذ وذي قودي وسر ساحر وذي جهودي بك قط وإله أسدا وحياة وأقربا وسرقا وأقدا ونافشا وسارقا وعينا وسحرا وتارقا ولفرج من عمان الجميع من قد أسلم فيما أعلم والإنسح والجنمان عنيح وعن جميع من خد أسلموا فيما أعلن بألف ألف لبس لا حول ولا قوة إلا بالله العلا إلا بالله ذي العلا ومن جني من شر ساكن البلد وشر كل والد وشر كل والد وما ولد وتفني شرف منه وعيني وكل من خدني وكل من خسدني بالحين وكل من خسدني بالحين ونجني من سر كل ظالم وسر كل جاهل وعالم
1: وكل ثابت وكل ناجح وكل

0: يا مجيء من سرج ما شجان المريض وسرج الخرم وسر الماء والحر والبرد والحر والبرد وسر الماء وسر النياح وأيني أبد وطهور القلب وطهور القلب وصحح الجسد وهبل الخيام فلالي وسمش في النهار بالإكمال وخلي النياح من رضائل وكن مجمع الياح بالفضائل وفك البيح وفتح رب الياح فتحا مبينا لا إلى مثليا فتحا مبينا لا إلى مثليا فتحا مبينا لا إلى مثليا وليهم زاقة ونورا والبسراته بسراته يسير المورا وبلي الذكر بالشكر كل حين وحدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالكي دليلي
1: ولا تسل ولا نرى يا مالك دليلك ولا تسل يا مالكي دليلك ولا تسل يا مالكي دليلك
0: وهبني وكن خليلي وزنني من الدنك والماء حتى أزهر لأجرى الخضى ماء وكن نعني على الشيطان والنفس والخلق من ذا الأزمان ويت داري كن عزا وفهما لي لا تسل ملاذا وستزيني خالبا وخربا ولي ترخية وحبا وكلي في الحياة ولما ننكيح في الخبر والحشر غلا ولا تسل لي وحجز حاميا وحاجزا وحاجيا وراقيا وحاجزا وجاسدا وموسدا معلما وخائدا لهدى مكرما مهديا وناصرا ومدفقا وكل ما ينفعني وتلتفا وتشركا مسالك الخلاص وتغني من جملة المعاصي وتشركا فري خرف وتشركا رب فري خلايا انا جبائي مخلصا للشياط

0: to be a hundred What do you want to What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do?
1: وجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جواد من خراب من ووسب وابني اجعل كل مقبولا حتى اكون مقصدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا
2: وحجدا لمن بجنب نذره

وحدة لمن جديد صدى وحدة على مخالف خدى وحدة لمن جديد صدى وحدة على مخالف خدى ومطلبا بتحق الرحيم ومهربا بتحق الرجيم ومسلكا للسبيل افتطاع ومطركا للسبيل افتطاع ومسكنا للدل بكل خيري ومسكنا للدم كل ضيري وسببا لفسح غيري وسببا لدمح درعيب ورداء اجعل اقدارك وامان ورحمة وساعة كل اوان ودافع الازواء والاقدار بالمصابة ادفع كل ازان داري وكل من بنا بنا الرفيع وفي من يا خلقنا والذي لخلقنا وتجعلنا ذات لله نورا ورحمة بلنتاي راح للصلاة إذا أدب الجهة أدب الحال والحسر والشين والأطوال والجنس في بالمن ينفوح ورفعة السيت بخلق يحسوح ورفعة السيت بخلق يحسوح ورب غادي نسيت بقلب يخشو واللي يهب في دان يسمع مع القناة بنفس تسمع وزوجة صالحة تعين على التقى والبرياض واسبل ان كنف سركابك واسبل ان كنف سركابك ولا يح ما جملتي يا سمد واضرب سوره الخاتم حفظك الله داري ومافيا جميع المجتمع وتنخي الجميع في مكنون غيبك وحجبنا عن الفتار وارسل وانشر وانشر الخلق رزايا وانشر الخلق

0: شیطان ور درایا وتن و شیطان ور درایا وتن و شیطان ور درایا ونيرني بتخاو النورا وزد والورع في الدور ومدقني إجال مدقنا الخفران ورشد والعرفان والدوان والدار الإخلاص والصدق والورع والدار سنة ومن جن من بضع وجعله ثم مدقنا تعلمه ومن جعل فكرته ومسكنا الإرشاد
1: والتوهين
0: ومسكنا التسويب
1: والتفهيم
0: وجعل مسكنا خروج من سلام بنور وفعل كل من سلام وجعل الجبل مسكنا اتباعي مسكنا اتباعي في سنة الله مسكنا اتباعي وجعل يا ربي أحر مسكني فردنا لك ولما حسني يا رب والفسق والباطل في الدور والفي الوقباء والبرايا كلها غلها وطيب شربها وأكلها وجعل حريمنا ابننا وجعل حريمنا ابننا وكل حزيح كفيلا بامنا.

0: ما قالوا يلا يا حديثه يا ذا الامر يا فائخ الخلق نعم بالخير نسو ديني
1: نصر ديني اسمعني والولد نصر ديني.

يثرب وذاق النار هن جملة المنح هن جملة منح بتالقى من أبناء زمن من أبناء زمن من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين وفي الدين والأجانب فليبكم فليكن حسنا والدوب العاصمة تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسلم وسلم على سرمنا على محمد رسولك لك وليهب حسن الختام عندك وبصر في نسيت وتصر في الصلاة وتصر في الصلاة وصحابة على ليح وفي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني خيب أجيب دعوة الدعوة إذا دعاني فخد دعوتك فأجيب دعوتي كما وعدت فإذننا فإنك لا تغلق المعاد كما وعدت فإنك لا تغلق المعاد لا تغلق المعاد لا تغلق المعاد فأعطيني كل ما سألتك في هذه القصيدة بأمسني من كل ما استعصوه من كل ما استعصوه منه بك فيها بغير سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا من زوجنا بذريتنا خذ عيوننا وجعلنا متقينا إمام ربي اغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات يرثني ويرثني ويشكر النعمة ويشكر النعمة التي أنعمت علي وعلى أبدي وعلى والدي وأنا أحمل الصالح أن ترضح وزني بذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين وإني من المسلمين ربنا اجني من القوم الظالمين ربنا ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل إنك من تدخل النار فقد أنزيتها وما للظالمين من أنصار ربنا إن الناس منا ماديا من الديمان أن آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا فضوفنا مع الأبرار وبرد وادنا وعطنا وما وعطنا ولا رجولك ولا توسنا يوم القيامة ولا توسنا يوم القيامة ولا توسنا يوم القيامة إنك وطن في المعاد وصلى الله وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والله ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والله ونلازم بها حسن خاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصحابه والمسلين والحمد لله رب العالمين سلم سألو يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى يلو يرقى
رب العالمين. والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. استغفر الله به استغفر الله العظيم واتوب اليه من سواح ومن غوم سالتا بخير الله تعالى بخير الله تعالى بخير الله مغفرة من جملة المناحي تكتلا من جملة الزخائر من الكبائر ومن دمائر غافر لخفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما يهمني العلم يزيدني علما وعملا وأدبا وفيما ربي ربي ربي لك شفا ربي ربي لك شفا ربي لك شفا لا من نافع وجل حياتي من سخاء مانع اكسف لي الأسرار والخوامضة يا خير من كسب زن خامضة لجمع جنر ما تفرق الله خطي من الخير وسلف الخلطة لكل من تفرقه.

خلم يا هبلية يا أكرم في تويلي هبلية يا أكرم في التلاوة هبلية يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا من كون حرام بارك يا الله في حياتي بارك يا الله في حياتي ومن فادي وكن آياتي هبلية كني بسرة كل من يتاب ولي سواحرة أبن ما نخاف أبن ما نخاف ولي لا أسمع الحسنى فرم بها الله رحمن سلام مؤمن فزيز قدوس والي مؤمن ملك مالك صبور منتقم عدل مخدم ماكر حكم حبيس مبدوح رقيب نور برح غفور ماجد ماجد مجيب ماجد مجيد مقتدر رحيم باطل وزاحل باطل قيوم قوي خادر غني مخني متعالي واجد متعالي واجد متعالي واجد حسيب محسيح حي مشي واحد قول باقي حق بعزو سيد بديو بايو مسيو معيد في فتح بزيرو سمد خبير خابد حميد أحد رشيد مقصد حكيم راجح فنس خافد مزل معنو لطيف رزاق لطيف رزاق لديه رزاق لديه رزاق.

المدينة جامع سكور ذهاب خفور خفار خزيم شلدال والكرام النار يدي كبير متكبر جليل هدي كبير متكبر جليل.

ولي وكيله عليم واسع حليم قهار مميت وارث مقيس مقيس جبار سبحان ربك رب العزه.

أنا محمد الذي لم يولد مثله ولا يولد مثله ولم يخلق مثله ولا يخلق مثله في المال والهال والاستقبال، وجعلت مولده صلى الله تعالى

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك برم توبا شيخ محمد لمن بار نقسم برم تخاو ياغال كو في لول مو وير سيرن شيخ مسلم شاد باكان نقسم برم ياغال لول مو وير سيرن شيخ جيم فال مو يال نقسم برم ياغال لول مو وير بارك برم توبا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أعزني الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم بقدر عظمة ذاتي والله على وأنا خلو وكيل ربي عبم فسن

0: réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa. Dimanche lay am ci ngoon ma wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerul woote ca. Cheikh Mbacke Mbog ab Abdou Bab Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italiam. Osdo Allah ki baa monde bi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم بعق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل سير العروف ردك ورد رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا سزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتدفح الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتفصل كل حن الملام قدمت سيدي

عبدا لهم كما أعزيت من لم يحبدا. إلى النبي خد الصلاة والسلام والأنبياء ورسي منزل الكلام. على النبي محمد والآل سل وسلم واستجب سؤالي للمنتخب ما يسره إلى نهاية وخدمتي تقبل. يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جانه مختارا. نافع صلي ولتسلم بأبد على الذي لقى يقود من حبت. نافع صلي ولتسلم فيه أبد على الذي لقى يقود من حبت. اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا. نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة سلعة العسيم سمدي على النبي وآله والحمدي. رد مكائد الحدا إلى الهدى يا من عباني بمخجل حدا. أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلما.

أهلا بسارات ترى مستحصنا وجل أمة الرسول الله عليه خير صلوات الله. مدد من متي يقول كن يكوني يا من يكون من لم تكوني. ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا شكور. يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي. نفيت إبليس لخيري.

وأحسنوا مهجلا من لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى عليه بتسليم رب جل إجابة تسير الأعداء إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير مرسل عن الذين كبروا برسلي خد لهم نصرا عزيزا عاجلا وبصيرا معاجلا.

عن سبيل الإسلام أن ركون إلى هداك وحن السكون على النبي والرسول الملتاز صل وسلم يا مبيد من جعت للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمسي راجيا ولخديت دون سك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مسليا عليه في من ثم

سن الحديث والفروح كالكتاب عن الذين امتنه من المتاب رافع برفع الكتاب والفروح مع الأحاديث شاهس بروح أعطيتني جميع دون السلم ولتقود سؤل وقت التلب لأوصل الذي أريد أنفع بي الورايا مخنيا عن مدفع ما حوت قصد درلي بالمنتقى وختلي ما وده سوى التقام.

فهرب لما يسوءه دواما ساكرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نسير نجيت من بيتالق مع من سياتيني فشكري يشمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم في الأزمان كرمني في موله وبلدي مكرم بالأمن سفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفا كليتي در وفيدي وكفى ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيدان حمدته عمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس سوقا أكمدا.

للمسلم إلى الذين سلموني خبر نهت مدرتي كساك الكبل عن انتبت مدرتي والبلوى بفضل مخنين يخاد حلوى ذو شكور.

ولم يزل بنافع كريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤاد تابا نزتني فإنك النسير محوت حيبي إنك البشير ثم دخلت أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان ردت لي فيه الذي أعببت لي وجالب أزا سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل في حالة لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مسليا مسلما على النبي بصير أقل أقرب وأجنبي مسليا مسلما على النبي بصير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرعا يا من معا عن الأذى وترعى معت ما حل يمر من بلاء يا من جميع قدمي تقبلا نجح يا للمصطفى بعد سلام مع سلام مني دام الخلاء يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من هندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالدير وكرمت الأبرار بالنحيم وكبت الفجار في الجعيم سيخ الذين تركوا العبادة لنار من لم يتح أبادة تعب من أراد أن

تنه من توبة رأوا جساما سنه بطونهم سكن الحقارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين.

يخلدون وهم بما يسرهم مقلدون مناهم احتووا بلا استلاب والكل بالبسر سنخلاب رجاؤهم واقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يحلو وليس ينتفل أما مبارز الحليف منشفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتخنوا لوجه باخ خما هو الإله وهو الرحمن وهو رهيم وله الأسماء مني لو أنفع حمد وشكور ساخن متن.

كما كفاني حرب والجدال. سبحانه وهو الكريم والحميد، وكل من لم يهوني فهو كميد. تسليم من لله يوجه الدرر، على الذي بكفاني الخرر. جزاء من جل عن المثال، لي قدما خاب عن الأمثال. الحمد لله بلا انتهاء، عالم عبد الله يوسي الباء. براعة المختار ليست تخفى، إلا على من بنكال يخفى. للمصطفى وجهت ما قد صرفا، لخيرنا إبليس وهو انصرفا. عدمت باطلا بحق فذاق، وللإله

0: كذبت بالله وبالرسول من خالفه أقوان الكشول
1: برأني الإله من شرك ومن

ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرعني الجميل نعم النافع أعلاني الملك والرافع ساخ مكاره لمن خبلونها مدرتي من يقول المنع ملكني المليك والمليك والمالك الذي لا تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اختراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا علي تسليما كريم حمدا فرعت القلب ونفسي تيبت وبمكاره لخيري سابت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مشيل الألم للمصطفى وجهت مالي خادا نفن بلا

نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما حبيبي ربي. قلت له كليتي في الحلل وسر ولي خاد ولني. رفعت قمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفديله. رفعت قمتي إلى الماح السند ولسوانا ساق كل من فند. هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل. تسليم باخ لا يزال سمدا على النبي والرسول أحمد. أبو خاسلامي الكريم صمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي. أبو خاسلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إليه يجوده يبتدر. ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق السوم. جيت بسل خزين ساكرا لك بي وقبل ليخط فضلك. زنت قصيدتي تي سكورا ولم تزل يا مالكي شكورا. أكرمتني إكرام من ما سافعل وكل ما أردته منك انفعل. آتيتني يا ربي من لدنك شكرا حكيما فرجيت عنك. باركت لي يا ربي في عروفي وخيرها وجدت بالمحروف. ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تبشير والتكريم. أعطيتني ما الخلب أنسى كل ما مدى من الدور محوت سلما. كافأني من ماله كفا أعد بما لخير ساخ كل من جهد. أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أعد. أكرمني بقل هو الله أعد ربي ولم يكن له كفا أعد. ناجاني الله مكرم السماء تناجيا بي كفاني الكمات. وجال الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد لنسرم. أسأل كونتي الخزيدة خارقة لعادة مزيدة. يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام. صل وسلم ولتقبل سالكلام. من على قارئ سنوروفي بما يفوق زن من محروفي. للناس من عروفي قلب الرباح يا من كفوس.

ناجاك عبدك الخديم موسى صلاح مسلما على مشحشي الخلاح ناجاك عبدك الخديم موسى صلاح مسلما على مشحشي الخلاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه تحفة المتدرعين في التوسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإن يوم سوء توسلي له بأسماء سوء التفدلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي بي تجيب واقبل به نسمي هذا يا كريم وهب لمن بي ما يروم ربي بنوح

وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد صاحب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق بحق حسمان أقين عيني وبعلي والد السبتين أبلي في دنياي ما أخرايا النور والحلو والمزايا باقي طلعتا وبزبير وقساد النجم من دير وبسعيد وابن حوف النجم من كل ما أقافه من فتني.

عبد الله نجل الحمي أي ولد الحباس كسير علمي بأقي عبد الله نجل عمراء أن في دابا ما يجر دررا وبابن مسعود وجاء

في بحرمة الحسن والحسين يدلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سفي سواهي محض مائر بحرمة طيب إبراهيم أدم علي البسر والتكريم بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجورني لأبشي وبرقية وزينب فيني أترد والحجاب كل زمني وأمني دنيا وخرى بالكرم بأم كل شوم وجدن من النقم بأوس من عامر وحرمي وحق مشروح تقبل كلمي وبربيه وبجاه الأسود هب لي استقامة وقوم أودي بعامر بن حابر الرحمن وبأبي مسلمة الخولان جلي بالغفران والسعادة والعلم والحمل والحبادة بالحسن البشري حبلي الوراح والانسلاخ من حوايا والبداح وبأبي هريرة وببلال وبصهيب رضي

وبزبير أول المقاصد وبأمير المؤمنين عمرا خني مكرا وسقا وقررا بعققاء المجاهدين علي الذي أحال دينا بعقساد وبعق عروا زدني تمسكا بوسخى حروا بورمة القاسم ثم قارج زدني يقف المتبى المناهج وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا معلوت الناي وبسليمان خني كيد الحين وكيد غيري وكل يمعين بأمنا خديجة حبل الأمل في الحلم والأدب ربي والعمل بأمنا عائسة خني ما يدرني في الأرضين والسماء بأمنا عفسة البين أبد وبينما يجر سوءا ونكد بأمنا زينب زين ما زار مني وما بدنا وجني وزر بمالك وسافي وابي عنيفة وأخمد لاستجبي بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل حبلي حما ونفي يجعل مثل قيس.

طول حياتي وكذا بحد الرحيل واجعل تواسلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي بي وليجد وللذي دعاني لنصيب الأمن والرضوان وبسعادة وجه حماية عن جملة الأسواء والحناية وبالنجاة من سؤال وعساب وسكرات الموت ربي والحساب وبالبشارات وبالسرور عند مماتنا وفي النشور وصليا وسلما على النبي.

وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمين. وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمين. وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمين. وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هدى إلى عيسى حسها ما شأني مسحسها وبرجلي نصحا نسن أزال سلمي. هدى إلهي زحزحا ما سأني مزحزحا وبير جهلي نصحا نسن أزال سلمي. الخلب مني امتلأ علما وخذلي خلا وقد شرفت تخلا مخلوبة بسلامي. زبل غيري الدلال مغن يزوب للحلال وليس

عزبت قتل سوى ربي لم ينه سوى وإنني أري سوى سبيل رب العالمين توفيق ربي نزها بير لقى فانتزها ولسوايا زحزها كل أسقا وسلوى.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الارتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. صلى وسلم عليه الله في الفالح والسهد ومن والله، وأمر الأملاك أيضا بسلاة عليه ساهدا بسالك أولى. ثم إلينا وجه الكتابة تكر من وأنفسا خطابا. فخمت خائلا مهم تشالي أمر جميل الجل أن مشالي. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى. إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة. يا الله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبتني خير علوم. وصل يا رحمن وانتسلم على لسي تقديمه خط علماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وهو آيات الإله الكبرى وهو لسي ساخ لخير جبرى. وصل يا رحيم وانتسلم على نبيك سهير الألم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يقود لي مشل مرة عليه أسرا قد تنر البر وليد وشله بشارات الخرر مساسها لخير نهوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا. سل بتسليمه بالانتهاء أني على نبيس البهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يوصله لشي أسرمه بجايه يا من أما أنسيه على نبيه كان يمه بأسن سهن ويخس سئد من وسن. نهم سفيه من عليه مهتا سلهت والأفن تفوق في هتا. وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برحمة وشفقة. وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا. يا الله سل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من بجيه قبل تخلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي. ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على. يا من كتابك الأسيس صلبا ليا ولي هداك ترا خلبا. وفي تلاوتي توليت وفي تلاوتي تويت للقيور جميعها عندما مري والديور. وآله وسبه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل. وصل يا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال. يا من بجايه صلوات النامية يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية. ولي أمجاه جهلت كجهر كل مجاهد أضيت زجتهر. ولي جهلت جملة الصهور ليا سواهد محتهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه خبصم يا سل صلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سوايا سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السميع. وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى سهابي يا من أمدا. والتجزي أهل بدر الكرام أني يا خيرا قل لي المرامة. والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وأصلا. والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيه سلما. وجل كتابك من حيث أكون يا واحد وحدت لي كن فيكون. يا الله سل وتسلم كلهم على حبيبك الرحيس سالهم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وجل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت والصوم. واكسف بختي ما أكت اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم ولتغنني بك بمشفه أن كل سالم وكل مدفه وجلت والفية مثل مرشد وبدني صحيح وقلبي أرشد أخذت ما أني به بالسمن بلا إقالة أتبت لي سمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي ألا لسي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال وصف لي يقاستي والنومي وسول خير جالبات اللومي وحركات يتحلا وسكنا لك أحب من جميع الأسنا بغير آفة وخير قدري يا سل برايا والخدا والخدري وصل يا رحيم بالتسليم ألا لسي بعث تهليمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال وصل لي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي وأني يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق وأني يكسي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا وأني يكسي آله وسببه خيرا كثيرا ولتنرمي لهبه وأني يكسي جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمراما وأني يكسي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتسد بي أجملين وأني يكسي والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم وصل جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل وصل هداك بهداك واصرف قلوبهم أن درسي تهرف وطب قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا مهن سواء وصل عبادك بفهم الأمر لا باهتمام من هياس الأمر وصل لي الله صلاة تصحب ما ساءنا لخيرنا فيصحب مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور ألا نبيك وعبدك الرسول من لي أخاذ منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وجل بجائه أسيم عندك خدت سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسي له سرط الخديم وجل به خدت سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا وجل كتابتي لديك الداخيات وسالحات لا تصول النام وسبع الذين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجبد بها لي أبدا أيش أكون بلا أسن ولا جوان كن فيكون وصل لي يا رحمن صرمدا ألا من الهلا قلت به لمن ألا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألمي يا من فوادي ويدي خد جهلا سرفي كتابك به فنجحلا يا من فوادي ويدي خد جهلا سرفي كتابك به فنجحلا وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به تبصر بشر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقا كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات بركار وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم ألا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي ولي قلت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت خلمي لهج من أول الآم إلى سلئج يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات ورا في دهري ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سمي سلي صلاة سلام ننتهى له ألا من كنت لي ما يشتهى بجائه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نهم بلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال والتزي أني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهى بلفسكن واصحب لي اليوم بكون عبدك قدينه عند جميع جندك والتزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني يا الله يا صمد إنك أخف وخدت لي جودك من يوم أحب سلي وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وصل لي يا دهر بعمد وشكور
1: وبير دابيك وأنك يا شكو خبلت لي من أشش لبلششي منبها في ذاك آمن لسسي يا خير من له توجه الفقير وخير من يهيت عن نص الأقير أخنيتني بيك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه من سبه وتابه نقبدا ليومك الأسيم يا من أبدا أنستني بك مع الكتاب وأبدك النور بلا إتاب لك سكوريا إلى الجنان ولي حدبت نفسك الجنان يا خير من إليه أمدد يد لأن قاد منك للجنان أفيد يا سل أرابي وسماوات الأولى يا من له القلق محم يا من ألا سل صلاة بسلام تحفص بشارة مثالها لا تنفس على نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال كما به صدت لي لساني وخدتني لك مهل إيساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم على لسي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسي به أن يا والديا يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتي له سرورا مهبدا واسكت لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهتي الأولى بيك وسلت سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك أن كل سالك وكل سالك وهاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أروفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفه لمن بها يسلي سكرا واجبر له خاطر وسر صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي صل بالتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من به يا خديت عربي وخدت لي به لسان العربي وخد له ألاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخي مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخي مسير يا من مدادي جهل تقدما من موه قد سئد من قدما السنوات جهل تتاوي أني مسير لرداك هاوي به أخجلت السيوف والرما بما به مدهته يا السماء إلا يقت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرحماني قد جلبتا وليا برحماني قد جلبتا نفح بلا در ولي خلبتا وبرحيم كنت لي بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فصل أني أبدا وسلما ألا نبي ولياكم وألما يا الله سلي وارتسلم في هبط ألا أني ألا لك ألا أني حلاما لك خادما هبط يا الله سلي وارتسلم في هبط أني ألا من لك خادما هبط سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسل يا رحمن ولتسلمي على نبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وسول خير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وسول خير ما عوت مصد ولا توجه للإدعى والأصد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي الذي ليات به أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من محا تواجح الإساب لي أبدا وسرت تهتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئلت لي ربي بانصرافي أني ما به منك زهترافي وقلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير السر لك سكوريا على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس سناهك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي ليس سناهك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

0: الرسول سعيا مدى
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرن مود رشيد ياي واخنا نه جيرك سيرن ما باري نين سي كاسيتام يوي ييغا خا نيو بادي ولن نكو مو واخنا سيرن بي جيبم مانا واخنا كيروك يوم الستو سون بروم دكو ونيل مو غيس نه سون بروم تي بوم بيم بيغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فا اغ تي بيم داتا واخ يو الستو بربكم دا فا دي يورنتي بي نكو يو كات سوما واخي رك نغا غاو تور ngir bëggum bëgg rasul lay sallallahu alayhi wasallam ba taxna ba sun borom ne alastu bi rabbikum rasul lay mo ñëk ton wax bala neen sun borom tan ko jital ko ci mbolem jaam ñep waye rasul lay itam neena bëggum ma bëggum bëgg serigne bi neena mo dey serigne bi ne ko yoy buma tonto rek na nga gaaw yow ton motax neena ba yoonte bi tonto momit anbiya yu tonto mom mo jëk ton bala neena sun borom nak ne ko yow mi nga xamne nak bima wote ya ndik tonto yow rasul sallallahu alaihi wasallam dama bëgg nga tan say gaay saw nit mu tan mbolom anbiya yi tan ne ñew ci awliya yi ak nit yalla yi borom jamono yi ñoñu ci tan seen mbolom neena man ñu ne ma ginaaw yow ya ndik tonto ci gaay yi yow tan sa waqt neena ñepp japp ne damay dem ca le ken tanugul ma tan fa neena ma ñew ci bir li rasul sallallahu alaihi wasallam tan ma tanat nga xamne ñu ñu tan ci bir wa ko rasul allah ci da tanat ay gaay lol taw mo indi tawfiq bi ñi waxtaan yépp ak yeneen yo xamni xeyna yo xamni jërut yakarna di ag lol mo indi ibadatuna faqad ibadati ghayrina lol moy tawfiq yi and ak serigne bi yalla nako yalla defal lol mo indi tam murid yi bëgg serigne bi ndax li mu leen fagul ni mënu ñuko am ci seen sen tawfiq bok li tawfiq deug la jo xamni ken munu ko amal sa bok lol nak moy li mul yi beug serigne bi beug go xamni xey ci mom waxtune lepp lo xamni serigne bi lal na ci dara lolé da nga len ci fekk lere nga fekk len ci all bi ñu wër ak darab diko ziaré def ci serigne bi dafa sa jaar bare fu melni gannaar ci sarsara day gis lél ak ñoom fekk aw fur ñu diko gass né fi señ bi dafa togon wala day defal ñu gass di génné suuf lél nga gis ay garab ñu diko wër di ca barkelu wala ñi laal ci kaw gi yoyu itam xeyna yu mëna ñakk la mëna ko ay itam waye ciofel rek ñoom mëna jëm ni bëreb yi taxu leen rajul da wax ni wala amuru ala diyari diyari layla أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار معنى واجي في جارون كوكي لني خير ديكو لنبت ديكو داك بغين كو بغرك موام لني فرد لون سي يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو كر كر جيك كبخ يو يو يو لن كنا خمنا رون كون لور مو اندي توفيق جيغا خاني موام لا serign bi fagul mouride taw fex la ju kawé jo xamni motax mouride waxtu wone dañuy yit manam li len serign bi defal ci xewal motax duñ am sago ci mom motax ngay gis ñu am bektem xol ci buñ ko tuddé rek rawati na li waj wax ni idha dhukira al habib wa nahnu jam'un ترى كلا له وصف عراه فمنا من تمايل باهتزاز ومنا من تساقط من علاه ومنا من يذوب كذوب الشمع لأن جو المحبة قد صلاه ومنا من يحن حنين السكلى ترق له الحجارة لو تراه ومنا من يحن حنين السكلى ترق له الحجارة لو تراه كتمنا الحب خوفا من وشاة فلم يكتم فقلنا آه وكم من جاهل أبدع اعتراضا فلما ذاق ما ذقنا اشتهاه يعني يال ديفال توفيق يي نجار ني واخ ييب نو مانكو جارينو تا
2: ام اخيل ايمو سون بو جسبرا ريو بو فا نيكي خام لو واي ورنا لا ديماس لي ام تي غون واخ لا واختو با 21 لو بغا ليرلو ووتا جا Cheikh Mbacke mom ak Abdou Ba Pape Demba ñoo kay amal fi ci Touba Italia. Ostallah ki ba mon ni.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجعل هذه الخدمة بشارة ومنصة له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

من يا جسما أجبت فورا لجانا كل من ليس يكون مجرما يا ذا زمن أجبت فورا لجانا كل من

نواس كركد أخذ شرات لجميع الأنبياء وليل بتجريم واشكر خبيا نافي وجل والد جل بدرام ولا نبي ولا

الماء مشارة يا من قضى سلمى لكل مؤمن وكل مؤمنة أعوذ البجارات لزر مدمنة مدى لكل موجن وموسنا هدى بجارات ترى مستحجنة ودين من رسول الله علي خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن.

جلي وسلم يا مبيد من جعل للمنتقى والآل والشعب الكرام أو زلزال ميكا.

راقب ارفعي الكتاب والفروه ما الاديس سيصبروه اتيتني جميع دون السلبي ولد قادس لوقت الطلب لأجل الذي أريد وانفي بي الورى يا مقنيا أن مدفي.

وداد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسمان كرمني في مولي وبلدي مكرم بالأمن.

أعمدوا عمدًا يسوق سرمدًا أعمدوا عمدًا يسوق سرمدًا لغينا إبليس سوخًا أكمدًا خراب جملة الهدى توجهت لخير در والمنى ليجاد غلاب جملة الذين أفلحوا ليتوزعت ورب المشركون إلا الذين شلموني قبل نعد مدرتي كساك الكبر أن انتفت مدرتي والبلوى

من إنك فاز الذين شهد بالخير وباء من لم يشهد بالليل. أغرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجر.

نادي الملك وهو الرافه شاغ مكاره لمن غاب دونها مطر ديما ليقود منها ملكا للعالمين.

شيخ مصطفى سنتل دايب كنتيا في جن أم الكلي ورنتي كن عايو كي مصطفى تدلنا نلو يا مصطفى نيبو مكنن أم الكن كلي خيرات لومنن كي مصطفى تدلنا نلو يا مصطفى نيبو مكنن أمول